شوف دينامات الصبح، شوف داك السمك المولد الشمالي ديال الكراكون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.

شوف الكيلومتر 30 كيلومتر بالسوق، شوف داك السمك الموجود تما ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد